ما رحلكم طفل او ابن او اب او ابن شقد تنقهر عليه. هلا نحن عاد رحلنا عائلات وعاد رحلنا طائفات، بس إن الله يا دول يا العرب يا